اوكي دير مكا موزيكا ترون انا موزيكا بيتو جاما نينيان ساي بلو كي من راي ليلي باسر نبي مكا كوري دا داون سي لا موزيكا ني ماي بين ني سي لولون يا استرانجيرو ني با ني بسر بيسو دي كودا دو ما بورش ني اونلاين با لورون او نينيان يا باسر نبي مكا فونتا ما يي ابليكاسيون تيك توك نينيان بين فيندو ديت باي تبوت سي رهوتو بلاو سو موزيكا كاري تبوت سرا كارا كريكوس موزيكا باي تبوت سرا فاميليا كوليجا ايموش بين فيندو ديت يا ما يي فريكينشيا راديو ليبرتادي نينيان كوليجا سي رهوتو بلاو سو موزيكا كاري تبوت سرا كارا كوس موزيكا ديديكا موزيكا باي تبوت سرا فاميليا كوليجا كاي ما بالو نبي مكا tabot sira hakara ya dedi ke ba mi pronto de fare se musica ba tabot sira hoto ter mai tena fatin barone informasaun ni ne se ia mos treinamento con ba papel no mos funsaun strategiku ba administrasaun escritori ia era moderno ne be ma ke kontese ia loron hat ia loron sabado ia ora stuku sia todo ko sono lo resin rual los ia ne ba registu $5 sertifikado hetan gratuita kare kita bosir hakara ba okay bale ba registu no fatin maka iha se ke SFK iha delta no ban yo soring ida ne make informasaun ba kolega online sira hoto kare iha interese atu partisipa treinamento refere bele registu oni kustu maka $5 kolega sira hoto tu irmai ita barona musika hane mas ke ita bosira larikos musika aura ma be taure to nae Ya nebe basar nebe maka gore de dong kompani ala stede tiam frekuensi radio liberdade tanto si aplikasaun tu min radio garden website radio liberdade ni ningang dari diak net mete bot sira hotu ya ita barona musika klamar ni ningang honi ya titlu na fatin.